عليهم بغتاك بلا تأذلوا قبل موتا لا نظنك فأيما أقول ما لا تجريت قدمنا.

0: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. ما شاء الله. منا تاري دواي.
1: منا تاري لو عثمان كان
0: To Mala Usman, Kajdi Abunda Muka, Muka dan Tatona, okay?
1: Nadia.
0: No. Salaam alaikum. To Murasashi.

0: السلام
1: عليكم. وعليكم السلام. تو منى تري
0: داي؟ لا ترى عبد الله ده بابن قورا.
1: تو مال عبد الله كاجي موضوعين ده ميكي تتنا كي؟ تو وانا غدوة ذاك بار كون الشاوري ذاك بار أكم مسؤول وانا ديبيو كم مسؤول أي كتير وانا أبوه. To wannan ma murasa shi murasa malam
2: wai sai da muci yar ajiyar mu kun kwata kare don laban zaman ran sai
1: assalamu alaikum assalamu alaikum to wannan ma murasa shi

0: علي ما
1: على الحد يا ابو
0: يا بي علي على الحد يا ابو يا بي
1: يا
0: ني ما كلا
1: شايبو
0: شايبو
1: ما
0: بيكا تا دني با
1: تا دون بندني
0: كاي

منهم يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سورة مريم على

قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي

واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحي إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا.

وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من

بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. قالت لا يكون لي غلام ولم يمسكني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاء أهل المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناديها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا.

يومئن جايا فأتت به أهلها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيا

ولم يجعلني جبارا شقيا وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي به يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما

فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون وذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عتيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب